0: domin tabbatar da shaidar ka sai ka saba da din hannun jarin da kake son su ya sannan ka biya kuɗin daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓi bukatar ka ta sayan hannun jabayin hakan a baya wannan damar kar ka bari ta wuce ka ziyarci shafin ipo.ngwata.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne sai hannun jari a yau yi rijista yanzu kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin sannan idan akwai wani shakku a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin dillalan hannun jari ko masu ba da shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin ka rijistar sayan hannun jarin
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك أنبتا insha Allah yau zamu gabatar da muhadara wanda muka yi mata take da annabin rahama alaihi salatu wassalam yana daga cikin rahamar Allah da jin kai na Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rabbukal ghafur dhur rahma ubangiji mai tausayi ne mai jin kai ne wannan rahama da jin kai na Allah yasa ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah a Qur'ani yace inna Allah bin nasi لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ
2: إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ
1: إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَلَّهِ أَلَّا كَمِدَ الْأَمَرِ مُتَعْنِي لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ مِيسَلَنِي جِنْكَيْنِي دُكْ الْأَمَرِ إِذَا نِشَافِ نَبَعِي أَلَّا مِي تُوسَيْنِي أَلَّا مِي

0: عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: الله مدوكين سركي يتي لقد جاءكم رسول الله يتي حقيقة وني إير منزو يزومكو وني منزو نمسمم يزومكو هو Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azizun alaihi ma anitu duk abin da zai takura ku duk abin da zai sa ku a matsala yana daga manzon harisun alaikum yana da tsananin kwadayin alkhairi da nasara gare ku bil mu'minina raufur rahim wannan manzon ga duk wani mu'mini mai jin kai ne ko mai tausayi ne Allah ya ce ga wani irin manzo ya zo muku

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك أتشوف من زمان الله صلى الله إبن الله أتيك زوا على الأمة.

عليه الصلاة والسلام. يتي أزولر مشد أبو سفيان أجبانسا ينا كاللوش سوران توقر دسو كزود أبو سفيان أزولر دسو أباهن أبو سفيان سيدي كرامي ترجمة ودي يكي جنيارة سكم يكي جلارة سيدي أكوي تنبيوين بزن ما ونن متني كدينجا قيا نشي أبيندا نكي فرا كما كقيا من أبيندا نكي فرا كقيا وإن أوانسا لاربا وادسكي بايانسا إدن يمون كريا سقيا من سي هرات لي فار تنبين ابو سفيان مي نصبر محمد اجتكم عليه الصلاه والسلام يجي ميجي مشي دان بربن غداني يا فيتو دغ فاميلي ببر فا يجي مي محمد نن ايا ينسى ماسو ملكي ني yace a'a babu wani mai mulki a cikin iyayensa Herakle yace da'awar da yake yi tana karuwa ne ko tana raguwa masu bin sa Abu Sufyan yace suna karuwa yace ma Abu Sufyan waɗanda suke karban da'awan manyan mutane ne ko talakawa ne Abu Sufyan yace talakawa ne yace tunda kuke da shi wani ya taba shiga musulunci sai ya ji musuluncin bai mishi ba ko annabin ya musguna mishi ya ridda ya bar addinin Abu Sufyan yace ba mu taba gani ba yace ba Abu Sufyan don Allah kuna tuhumar Muhammadu da ƙarya yace wallahi ba mu taba gwada ƙarya a kansa ba ba mu taba samun sa da ƙarya ba yace ma Abu Sufyan yana yaudaran mutane Abu Sufyan yace baya yaudara yayi duk tambayoyin da zai yi sai Herakle yace mishi na maka tambayoyi kafin amsoshi fa in kana ma ta